Hey, يا حبيبي. ليه انت ما عايز ترفع تلفوني؟ أنا بتسلك كل يوم. Like, I don't understand. Like,

مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش ساس خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طايح.

عاجب بضي تيتك عاجب بضي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي تيتك عاجب عادي ليش ضد صوفي تعرفني

بتاعك مساعة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بدريدي انك نساعي معك انا عادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حك عادي.